0: هي كان قبت الشال
1: جي برون لي فوال
0: كنحطو فوق راسي هكا
1: كوم سا
0: كندور واحد الدوره الاولى
1: اوتور دي ما تيت
0: كنقبتها من التحت نعاود نجبدها هكا كندور الدوره الثانيه
1: جان برون لا ديرنيير بارتي جي لانغول انكور اون فوا
0: وانا كتعجبوني الافارقه الاخرين بحال
1: جام بيان لي زوتر مانيير افريكان دي ميتر لو فوال
0: انا كتعجبني الشده نديرها بحال حيت حنا هنا المغرب افريقي المهم
1: كار لي ماروك اي افريك
0: معايا ديك الشده
1: اي فيو كي جي سوي نوار سا مارش سور موا

انا مولع من حبت بيه نجادي ولا زلت عنها مرسول ولو على اللحبه المشاني.